باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ولقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب، ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا، وادانا كل شيء حتى اغنانا، ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعي.

وأشرق النور من بعد الظلام والهم والحزن كي

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في أفراح القيامة بنتكلم عن إن القيامة هي فرح تتميز بالفرح، وإن الإنسان اللي عايش مع المسيح والمسيح قومه من موت الخطية وابتدى يعيش الحياة الجديدة مع المسيح، صفة أساسية فيه إنه بيفرح بالقيامة والحياة الجديدة اللي المسيح ادهاله له المجد. النهاردة هنتكلم عن سبب جديد من أسباب الفرح أو أفراح القيامة. هذا السبب هو الفرح بالثمر، الثمر الكتير المبارك اللي الإنسان القائم وأم الموت من موت الخطية وعاش الحياة الجديدة والتوبة والحياة المقدسة بيفرح بثمار. هذه الثمار المباركة هنتكلم عليها النهاردة وعن هذا الفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ان ملكوت الله مش اكل وشرب، مش طقوس بناكل حاجات معينة في العيد وفي الصيام وهو ده الملكوت، لا، لكن ملكوت السماء هو بيقول لنا عنه بر. كلمة بر هي أعمال بارة، والإنسان يسلك في البر بتاع المسيح وفي قداسة المسيح وطهارة المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، وده ثمر أعضاءه وأعضاء جسده آلات بر تصنع الخير وتصنع تفرح وهي بتعمل الخير. عشان كده يقول لنا بل هو بر وسلام، وبالتالي ده ينعكس عليه بسلام، سلام مع الناس وسلام مع الله، وكمان فرح. وهنا الفرح بيجي هنا بقى، الفرح اللي في الروح القدس من أجل هذا البر والقداسة والطهارة اللي بيعيشها الإنسان المسيحي اللي بعيد عن الشر والنجاسة وبعيد عنكم الفساد والهلاك. يقول لنا هنا في زي ما المسيح قال، يقول ان الحاصد ياخد أجرة ويجمع ثمر للحياة الأبدية. الحاصد ده كان التلاميذ والرسل اللي حصدوا لحساب المسيح نفوس المؤمنين الجميلة اللي دخلوها للإيمان من خلال محبتهم. إنجيل جميل يقول لنا إزاي إن هما كانوا في الهيكل كل يوم في صلوات واجتماعات مقدسة، وكان الناس بيبيعوا أموالهم وممتلكاتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل ويحطوا الفلوس دي، وكل من له احتياج يجي ياخد احتياجه في محبة عجيبة جدا، مفيش أنانية، ده ثمر. عشان كده يقول لنا الحاصد يأخذ أجرة. المسيح اللي زرع الحب كله واللي فدانا واللي عمل العمل العجيب ده كله، لكن الرسل حصدوا بالإيمان من خلال الإيمان بتاع الناس، حصدوا المؤمنين ودخلوهم الملكوت ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده الثمر. لكي يفرح الزارع، الله اللي زرع والأنبياء والناس اللي تعبوا والحاصد معه، هكذا المسيح هو اللي بيزرع. مش بيقول عنه خرج الزارع ليزرع، الزارع ده هو الله نفسه، وإحنا من خلال محبتنا للناس ومن خلال عمل المسيح فينا نحصد ونجيبهم للحياة الأبدية. نلاقي يقول لنا ان احنا مفروض نسلك كما يحق للرب، احنا بقينا لربنا فلازم نسلك في الحق بتاع الرب. الحق بتاع الرب ده اللي هو ايه؟ الحق بتاع الرب اللي هي دي وصيته، حق الإنجيل اللي علمه لنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وإحنا ناخد رضا الله يرضى علينا، ندور على رضاه ونبقى مرضيين عنده في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأعمال الصالحة، المسيح له المجد، علمنا أن احنا نعمل هذه الأعمال الصالحة من خلال وصيته اللي سابها لنا. ويقول لنا كتاب مقدس أن احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. كل واحد فينا له رسالة، من خلال هذه الرسالة بيحيا ويعمل عمله، يبارك الناس ويعمل عمل ويسيب أثر في المجتمع وفي الأسرة بتاعته لحساب الخير والمحبة. يبقى لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. وبكده بنبقى بننمو، نعرف الله أكتر، وكل ما ننمو أكتر نعمل أعمال الصالحة المقدسة ونعرف مشيئته المقدسة، متقوين بكل قوة، دي آية 11، بحسب قدرة مجده، بحسب القدرة بتاعته واللي بيديها لنا والمجد بتاعه، لكل صبر وطول أناه بفرح، يدينا قوة ونعمة احنا نصبر ونطول أناتنا، واحنا فرحانين نعمل العمل عشان نجيب ثمر للحياة الأبدية، ثمر يفرحنا وثمر يفرح قلب ربنا وثمر يخلي الناس تدخل في الشركة المقدسة، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على شركة النور. وهكذا يبقى الإنسان الروحي إنسان مثمر، إنسان مثمر على الدوام. بكده يتمجد الله، ده زي ما قال المسيح بهذا يتمجد أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نجيب ثمر، لما جبناه ثمر يتمجد ربنا إزاي؟ بيقول يرى الناس أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. سبب هذه الأعمال هو الله، والناس لما يشوفوا فينا أعمال المحبة يمدحوا مجد نعمة ربنا، يمدحوا نعمته ومجده العظيم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، نبقى تلاميذه فعلا، وقولوا أن احنا تلاميذ الرب المسيح له المجد الوديع المتواضع. يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم اثبتوا في محبتي. نثبت في هذه المحبة ونعمل أعمال المحبة، نحب المسيح فنحفظ وصاياه ونثبت في محبته وقدسته وطهارته. لازم نحفظ وصيته، عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 11، إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى هو ده اللي الثمر يجي إزاي، بإن أنا أحفظ وصيته بحبه، عشان بحبه عايز أبقى زيه وعايز أستعمر ذاته وما أقدرش أخلفه. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأقتل الرب؟ وعايز كل يوم أنفذ وصيته ومجده. يبقى إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يقول لم تكن بهذا، ليه رب بتكلمنا بكده؟ لكي يثبت فرحي فيكم. الفرح بتاع المسيح والنعمة بتاعة المسيح مش هتثبت فينا وإحنا ما بنعملش وصيته، ده بالعكس لما الواحد بيخالف وصيته بيعمل خطيه بحيث يسيب حزن جوه قلبه. لكن نثبت في المسيح ازاي ونحس ان احنا قريبين منه ازاي وفرحانين به ازاي، غير لما نحفظ وصيته ونتمم مشيئته ونبقى فرحانين جدا ان احنا عملنا وصيتك يا رب. يبقى اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت محبته، كلا تكن بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل. وبكده يكمل فرحكم، يبقى الفرح بالثمر هنا اهوت. ويقول لنا إن نهاية تلك الأمور هي إيه؟ الموت. لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرار من البر. لما كنتوا عبيد للخطية كنتم أحرار من البر، كنتش بتعملوا بر، كنتوا بعاد عن البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور زي ما قلنا اللي تستحوا بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي إيه؟ هي الموت. أما الآن إذ أعتقتم من الخطية، خلاص اتحررنا من الخطية بنعمة المسيح وبقينا في شركة مع الله، وبقى الروح القدس يعمل فينا وساكن فينا، وبقى المسيح حلل فينا بالإيمان وبروح القدس، بقينا عبيد لله. ففي النهاية بقى لنا ثمار للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ربنا يدينا هذه الثمار المباركة، ان احنا يبقى لينا ثمر للقداسه والحياه الابديه، ونفرح ويثبت فرح المسيح فينا ونثبت فيه وهو فينا، ونبقى لينا ثمر بر على الدوام. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه هيقوم. أكيد هيجي ويسرق. شعب النوال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلب خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس، وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال، حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر آباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب، ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا، لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولا زلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي أعددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيها، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب ربي مال عنك، رد الكل إليك،
شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة. اذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لك.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأن يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه انه جاع واشتهى ان ياكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان ياكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تاكل وترفض ان تاكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوه اراده وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما سنقدم ليك يا ربي الا ذبيحه الشكر والحمد لانك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون اولاد وبنات ليك. نشكرك لانك اعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك ان نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا ربي الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس. أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايهة، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف يا ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس. نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

0: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهدت تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مزله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. أذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تايهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك،
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزعه منا ولا تنزعه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع. لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: انتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ماذا نقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي

يعيش الكل. أنت هو طبيب النفوس والأجساد، يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين. وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف. أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مزله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية، وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي أعددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت. لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيها، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب ربي مال عنك، رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة. اذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الظهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزعه منا ولا تنزعه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا. اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليس ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين.

0: أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين. وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما سنقدم ليك يا ربي الا ذبيحه الشكر والحمد لانك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون اولاد وبنات ليك. نشكرك لانك اعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك ان نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا ربي الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس. نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطي

أزهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك قدوس. كن يا ربي مرافق لنا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولا زلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي أعددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيها، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب ربي مال عنك، رد الكل إليك،
شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة. اذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشره باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
2: انتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة. تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية، ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة، ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب، ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا، لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم، صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع، لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه انه جاع واشتهى ان يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل، وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما سنقدم ليك يا ربي الا ذبيحه الشكر والحمد لانك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون اولاد وبنات ليك. نشكرك لانك اعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك ان نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا ربي الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كتيرة ربي تايهة، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد

الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الإبن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين. أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك.
من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا ربنا إلهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من أجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي إنك تقول أنا هو الرجل الذي رأى مزلة تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تأخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية، وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك، افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك، واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحده.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبا عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزعه منا ولا تنزعه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.